التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تهلك